0: بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم.